0: are now listening to the Eritrean Voice.
1: Huna Sauta Eritrea.
2: Uzi Dumti Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maramin Nadi with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 9419 8377. Again, the number 9419 8377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
2: مرحبا كبران سمعتنا زي دمتي إريتراي دمتي إريترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنتي حموشتي حموشتي سوني سوني كاب ساعة شديشتان فرغان كساب ساعة شومنتي زم حلالف سومنا ومدبي كم أون كبران سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتلونا تخلق

0: أهلا بكم مستمعي إذاعة صوت إريتريا، تأتيكم إذاعة صوت إريتريا من 3CR على الموجة AM 855 كل يوم الاثنين ابتداء من 6:30 واستمر معكم حتى 8:00. مستمعينا الأعزاء، في برنامج اليوم بعد قليل نبدأ بالأخبار مع الأستاذ أحمد محمود، وبعد الأخبار لدينا لقاء مطول باللغتين العربي والإنجليزي مع ابن عميد المعتقلين الشيخ القاضي والقائد، وهو صانع تاريخ قاد مرحلة مهمة من مراحل النضال الوطني الإريتري في قلب مدينة كرن ودواحيها منذ نهاية الستينيات وحتى بداية الثمانينات في القرن الماضي، فكان عنوان الوطنية ثابتا وقنوعا شجاعا وملهما قلعة للصابرين والصامدين في المدينة. تم اعتقال القاضي محمد مرانت عقب التحرير على يد الجبهة الشعبية الحاكمة بتاريخ 17/7/1971، ولا زال في اختفاء قصري، لا يعرف له عنوان ولا يعرف له مسير ولا يوجد له خبر حتى الآن. فأحمد، سوف يكون معنا الأستاذ عبد الرحمن محمد مرانت، وكما قلنا هو ابن الشيخ والقاضي والقائد والسياسي، الرجل الذي اختفى من يوم 17/7/1991،
1: نعم،
0: وأكمل بذلك 35 عاما، ويمكن يكون أطول سجين أفريقي إن لم يكن عالم يعني،
1: نعم،
0: حاليا. فإن شاء الله سوف نستمع ما لا نعلمه من معاناة الأسرة ومعاناته من يوم اعتقال الشيخ مرانت وحتى هذه اللحظة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك أيضا الزميل برهان. مستمعينا الأكارم، طاب مساءكم، واليوم طبعا كما أسلف الزميل برهان لدينا موضوع يعني حساس يعني فيه زميل برهان. مستمعينا الأكارم، طاب مساءكم، واليوم طبعا كما أسلف الزميل برهان لدينا موضوع يعني حساس يعني

0: يعني 4-5 سنوات ونصف في المعتقل، ثم في ظل ما يسمى بالنظام الوطني تم تقييمي طبعا في ليلة مظلمة من 1991. إذن مستمعينا الكرام، سوف نقف إن شاء الله مع الأستاذ عبد الرحمن مرانة حول هذا الموضوع، فأبقوا معنا. في أخبارنا الأخرى، افتتح في العاصمة الإريترية أسمرة صباح السبت المهرجان الوطني الإريتري السنوي في أرض المعارض، وشهد حفل افتتاح عروضا ملونة من الرقصات والأغاني التراثية التي قدمتها مختلف القوميات كما نقلت وسائل الإعلام الرسمية. وافتتح المعرض رأس النظام سياسة فورقي برفقة عدد من المسؤولين في الحكومة والحزب وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون في العاصمة أسمرة. واستمر المهرجان حتى 26 يوليو الجاري، حيث يشتمل على برامج متنوعة مثل الموسيقى والتراثيات ومعارض الموارد الزراعية والبحرية في إريتريا وندوات وأسواق شعبية ومعارض للصور والمواد التوثيقية. كما يخصص المعرض برنامج خاص للأطفال. وأشارت وسائل الإعلام أن البعض من الإريتريين المقيمين بالخارج يحرصون سنويا لحضور فعاليات المهرجان. في أستراليا تتواصل حالة الجدل بعد التصريحات التي أدلت بها زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن خلال زيارتها إلى المملكة المتحدة مؤخرا، حيث انتقد رئيس الوزراء أنطونيو البنيزي تصريحاتها بشأن الهجرة والتعددية الثقافية، مؤكدا أن أستراليا دولة تقوم على التنوع واحترام جميع الثقافات. وأثارت تصريحاتها حول سياسة أستراليا البيضاء نقاشا واسعا داخل الأوساط السياسية والإعلامية. الزميل برهان أيضا لا يفوتنا طبعا إلا أن ننوه على حالة العزيز والأستاذ إبراهيم محمد نورحاج، وطبعا رئيس سابق للجالية الإريترية في مدينة ملبورن. ندعو له طبعا بالشفاء العاجل والكامل، ونسأل الله أن ينم عليه بالشفاء الكامل إن شاء الله. زميل برهان، طبعا قد قمنا بزيارته في المستشفى ونتمنى أنه يعود إلينا معافيا وشافيا إن شاء الله مشافة. كنت في زيارته أيضا زميل برهان؟
1: نعم أحمد، الأخ إبراهيم الآن وضعه مستقر طبعا.
0: نعم.
1: وكما هو في الإعلان تقريبا الزيارات الكثيرة شوية حاليا متوقفة، لكن حالته الصحية صراحة الحمد لله رب العالمين يعني.
0: نعم
1: الحمد لله. يعني
0: مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع يمكن. نعم. اليوم أفضل كثير الحمد لله،
1: في وضع أفضل بكثير.
0: نعم.
1: وبالذات اليوم يعني حالته بسم الله ما شاء الله مستقرة ووضعه كويس.
0: نعم.
1: فالحمد لله رب العالمين، لكن كما نوهت الأسرة الكريمة وطبعا حتى للمريض ايضا الزيارات الكثيره.
0: نعم. ياخذ الراحه. نعم.
1: عشان ياخذ شويه راحه. ونحن طبعا زياراتنا احمد ما شاء الله يعني جاليه متماسكه وعدد كبير جدا، فنكون يكون عندنا مريض واحد وبنمل الفلور كل يعني.
0: نعم. ونطول احيانا
1: ونطول اصوات
0: عاليه
1: طبعا
0: نتحدث. نعم.
1: ليس هو طبعا الانسان عايز يطمن على اخوه، لكن برضو لابد من اتباع التعليمات التي تأتي من المستشفى من الأسرة وإلى آخره، لأنهم أدرى بما يجري طبعا.
0: نعم.
1: لكن وضعه الحمد لله رب العالمين، فنطمن الجالية الإريترية بأنه وضع الأستاذ إبراهيم حاج هو بخير والحمد لله ووضعه مستقر، ونطمن كل من مهتم بأخونا إبراهيم سواء كان في داخل أستراليا أو خارج أستراليا، يعني وضع الصحي مستقر جدا، وياريت نلتزم بس بالتعليمات التي تأتي سواء كان من المشفى أو من الأسرة.
0: أسرة. نعم. نخفف الزيارات بقدر الإمكان، وممكن نتفقد حالتي عن طريق أسرتي الاتصال طبعا بأغربائي وهم كسر الحمد لله موجودين، وواحد يتصل ويتفقد حالتي. نعم. لكن الحمد لله يعني
1: لكن إن شاء الله قريبا سنراه خارج المشفى وإن شاء الله الناس تزوره في البيت يعني.
0: بإذن الله تعالى. إذن تحياتنا له وربنا إن شاء الله يعيد طبعا يعود إلى أسرتي سالما ومعافيا إن شاء الله. مستمعينا الأكارم أبقوا معنا، سوف ينضم إلينا الآن في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن محمد مرارة مسور، وهو ابن عميد المعتقلي إريتري الشيخ والقاضي والرجل الوطني الذي زاغ طبعا الاعتقالات في كل من فترة الاستعمار وفترة النظام الوطني، وطبعا اعتقل كما قلنا عام 1991 17 يوليو زميل برهان، واليوم نحن يوم 20 يوليو يعني في مثل هذه الأوقات من عام 1991 اعتقل، أو بعد شهرين تقريبا من تحرير
1: وبعد 5 شهور تقريبا من خروجه من السجن يعني.
0: من السجن. نعم.
1: يعني الراجل أحمد طبعا الأستاذ القاضي المنادل.
0: نعم.
1: والمربي يعني
0: لعب أدوار كبيرة وتبوى يعني نعم
1: سواء كان على مستوى إريتريا أو على مستوى المدينة التي هو ولد

0: فيها وترعرع فيها، ورجل وهو بينادر من أجل قضيته ومن أجل الحرية.
1: نعم.
0: للأسف الشديد لم يعني يستمتع أيضا بأيام الحرية نفسها، سواء كان خروجه من سجون الدرك أو ودخول إلى سجون نسميها معارف وطنية وسجون الحكومة الجبهة الشعبية والحكومة الانتقالية.
1: نعم.
0: ومن يوم 17/7/91 يعني في أقل من شهرين بعد التحرير رجع إلى الزنزانة، لكن هذه المرة طبعا يعني يمكن أرحم أيام الاستعمار، لأنه الأسرة كانت تعلم أين هو وكانت تأتيهم رسائل وكانت.
1: نعم. وهذا حيكون أحد أسئلتنا، يمكن مقارنة بين الفترة الاستعمار
0: اليوم
1: سجن الاستعمار وسجن النظام الوطني أو ما شابه. نعم. النظام الوطني.
0: لكن اليوم يعني هذا الشيخ الجليل وهذا المنادر الكبير أحمد،
1: نعم،
0: لا يعرف عنه يعني أي شيء، مكان وجوده، هل هو حي، هل هو مريض، هل هو يعني توفى، وما في يعني أشد من هذا الوضع. يعني أنت أمام أطفالك وأمام يعني أسرتك تؤخذ كأنه يعني ما أعرف هو
1: ما
0: يسمي أختطاف،
1: ما هو الجريرة ذات، ما معروف
0: وما في أي وحتى الآن لن يقدم للمحاكمة.
1: نعم.
0: ولا في أي شكاوى ضدهم يعني. وليس مرانات لوحده، لكن هو نحن بنذكره بحكم يعني التاريخ أول صادف، بأنه هو نحن في شهر 7 وهو أكمل 35 عاما، وهو طبعا عميد
1: المعتقلين
0: أو السجناء أو المختفين قصريا.
1: نعم.
0: في إريتريا. وسوف نستمع إن شاء الله من الأخ الأستاذ عبد الرحمن محمد مرانة طبعا الأكثر، وبالذات الأشياء التي لا نعلمها يعني المعاناة، كما قلنا مثلا معاناة الأسرة، سواء كان الأسرة الأطفال الزوجة والجميع.
1: نعم. إذا المستمعين الكرام أبقوا معنا، بعد قليل سوف يبدأ لقاؤنا مع الأستاذ عبد الرحمن محمد مرانة.

0: مستمعينا الأعزاء، يسرنا اليوم أن نستضيف الأستاذ عبد الرحمن مرانة، النجل الأكبر للأستاذ والقاضي الإرتري محمد مرارة نسور، المعتقل في إرتريا منذ 17 من يوليو 1991. ضيفنا يحمل قصة شخصية وأسرية مؤلمة، قياب عائلة الأسرة 35 عاما دون معرفة المصير. تعيش أسرته الكريمة بين الخوف والرجاء مثل غيرها من أسر إرتريا، فقدت والدا وأخا وقريبا على يد النظام الإرتري. لكن أسرة مرانة تختلف في معاناتها وآلامها، فالوالد هو عميد المعتقلين بامتياز. بعد شهرين فقط من تحرير البلاد امتدت إليه أيادي الأمن تاركة جرحا ينزف لثلاث عقود ونيف. الأستاذ والقاضي محمد مرانة نسور عرفته إرتريا مدرسا وقاديا في مدنها العديدة، ومنادلا وطنيا نزيل سجناء الاستعمار لمرتين، حيث قضى عاما ونصف ثم مرة ثانية في ديسمبر 73 حتى تحرير مدينة كرن في يوليو 1977. لكن الاعتقال الذي تم على يد نظام وطني أو هكذا يفترض هو أكثر وطأة وإيلاما. يسرنا اليوم إذن أن نستضيف النجل المعتقل محمد، أستاذ محمد مرانة عبد الرحمن، هو النجل الأكبر. أستاذ عبد الرحمن مرحبا بك في استوديو إذاعة صوت إرتريا هنا في مدينة ملبورن.
1: حياكم الله الإخوة الكرام، الأخ أحمد الحاج والأخ برهان الغائبين على إذاعة صوت إرتريا، وأشكركم على هذه الاستضافة، واسمحوا لي أن أحيي جماهير شعبنا الإرترية المناضلة، وأخص بالتحية زملاء والدي المناضلين في الكفاح المصلح لتحرير إرتريا من عام 1961 إلى عام 1991، وأيضا أخص بالتحية طلاب والدي في المعاهد بمعاهد كرن وخاصة معهد الجامع، ومريديه في حلقة السيرة النبوية التي كان يقدمها في الجامع الكبير بعد صلاة العصر.
0: نعم.
1: وكل المناضلين ومن سار على دربهم إلى هذا اليوم، وجزاكم الله خير وبارك الله.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن. نحن اليوم طبعا نفتح بالتأكيد قصة، يعني قصة مؤلمة حقيقة، لكن معلش تحملنا طبعا هذا الآلام مجتمع وآلام وطن. طبعا أستاذ عبد الرحمن، من هو والدكم وكيف تود أن يعرفه الجيل الجديد؟
1: والدي القاضي محمد مرانة نسور، مواليد وادي عنسبة.
0: نعم.
1: بيجوك، وتعلم ودرس في تعليم في مدينة كرن على شيوخ أجلاء، وتتلمذ وتربى على شيوخ أجلاء مثل القاضي موسى عمران، والقاضي أبو بكر صالح، والقاضي محمد الديساي، والشيخ حامد رحمهم الله جميعا. وأكمل تعليمه في معهد الجامع الكبير بمدينة كرن، وعمل به مدرسا، ثم عمل قاضيا شرعيا في الفترة من عام 1983 حتى عام 1991 قبل اعتقاله. أما فترة عمله كمعلم كان في الفترة من عام 1969 إلى عام 1982 بعد ما إلى أن أصبح قاضيا شرعيا.
0: نعم.
1: نعم. وتتخلى طبعا فترة اعتقاله الأول والثاني في أحد الاستعمار الإثيوبي أيام حكم الإمبراطور هيلي سيلاس.
0: نعم. الوالد طبعا اعتقل مرتين في ظل الاستعمار الإثيوبي، يعني عام 67 وأيضا في عام 73 حتى تحرير مدينة كرن 77. لماذا تم اعتقاله؟
1: طبعا والدي كغيره من الثوار كان مناضلا، و أنا بالنسبة لي أعتبره يعني أسطورة. نعم. قاد العمل السري كما تقول مثلا عمل المخابرات في جبهة التحرير الإرترية.
0: نعم.
1: في مدن جبهة التحرير الإرترية من كندع إلى منصورة، يعني داخل المدن، حيث أن في ذاك الوقت الثوار كانوا مسيطرين على الأرياف، والمستعمر الإثيوبي كان مسيطر على المدن. فكان العمل السري، مهام العمل السري أو عمل الاستخباراتي لجبهة التحرير الإرترية، كان من أجل تجنيد وتحفيز المجتمع المدني الموجودين في المدن، وأيضا في ملاحقة الذين كانوا يعني يضطهدون الشعب الإريتري، سواء من السجون والمعتقلات وحرق القرى وتطهير العرق اللي كان هذا يمارس خاصة في 67، سواء من جنرالات الجيش الإريتري الجيش الإثيوبي عفوا، ومن عملاء الجيش الإثيوبي والمخابرات والأمن الإثيوبي من الإريتريين.
0: نعم.
1: ف يعني هو تسلم قيادة العمل السري أو الاستخبارات لجبهة التحرير خلفا للمناضل الجسور الشجاع سليمان موسى حاج.
0: نعم.
1: نعم. و يعني هو الذي أسس للعمل السري في مدينة كرن، ورجل معروف بمواقفه يعني الشيخ سليمان. طبعا الآن الأمسية عن القادمة رانت، لكن يعني هذه فترة ذهبية كانت تتميز برجال عظام مناضلين أقوياء. يعني فعمنا سليمان موسى حاج هو الذي أسس، ولماذا نقول عنه البطل الفز؟ هو الذي واجه الجبهة الشعبية بعد التحرير بالمطالبة عن المعتقلين.
0: نعم.
1: نعم. ووالدي يعني على سبيل الأمر يعني في في في التجنيد وفي الاستقطاب لجبهة التحرير والكفاح المصلح في داخل مدينة كرن، يعني يشهد له به مدينة أهل كرن ويحترمونه ويحبونه. وأما في مطاردة الجنرالات وفي مطاردة العملاء، فنذكر مثال اغتيال قائد الجيش الثاني في إثيوبيا تشومي إرغاتو البرغادير جنرال قائد الجيش الثاني في إثيوبيا.
0: نعم. والسبب مقتلته من أدى فيما بعد إلى مذبحة عونة.
1: نعم. وللعلم أنه هذا جابوه خصيصا في إقليم عنصبة، لأنه كانوا يعانون من المقاومة المنظمة السرية والعلنية في إقليم عنصبة. حتى كان فيما بينهم الكومانديس جيش عساكر الإمبراطور هيلا سلاسي، فيما بينهم إذا كانوا عايزين يعيروا بعد سبأ أنت هونك عنصبة ورد. يعني إذا أنت راجل ورينا في عنصبة.
0: أنزل. نعم.
1: تعال في عنصبة. فهذا البرغادير جنرال إثيوبيا جابته من جنوب إثيوبيا من أقاليم الأورومو بعد ما نكل بالأروميين وعمل فيه مذابح، حتى يعني أيضا ينكل بإقليم عنصبة. ولذا ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل العمل المنظم والعمل الفدائيين تم اغتياله قبل أن يصل كرن. نعم. هذا بس مجرد مثال يعني لما قام به العمل السري الفدائي الذي كان يقوده عمنا سليمان موسى حاج ومن بعده القاضي محمد مرانت. وللعلم والدي كان صغير في السن عندما استلم، ولكن زكاه شيخي الجليل أبو بكر صالح، القاضي أبو بكر صالح، حيث كان معلمه في مدينة في معهد الجامع الكبير، هو الذي زكاه للالتحاق بهذا الجهاز أو تسلم المهام بعد سليمان موسى. وأنا ذكرت الآن المثال حق الاغتيال أو مقتل البرغادير جنرال حتى نعرف مستوى العمل الفدائي ومستوى العمل الوطني الذي كان. يعني عندما أنت تستهدف قائد الجيش الثاني في الجيش الإثيوبي، يعني هذا مرحلة متقدمة جدا جدا يعني. نعم. فنحن يعني عندما نذكر هذه الأمور أنا عن نفسي يعني في هذا الوقت يعني الواحد يخجل يعني. هل نحن خلف لهؤلاء السلف؟
0: صحيح. سؤال في مكاني أستاذ عبد الرحمن، قالنا سف لنا أستاذ عبد الرحمن ليلة الاعتقال، في ماذا حدث في تلك الليلة المشؤومة؟
1: هذه الليلة هو طبعا هنا شعبنا يعني واجه أو تعرض ل اتحاد ممنهج. تمام. يعني عندما اعتقل والدي يعني جو يعني حضروا إلى البيت 2 من الجنود، وقالوا نريدك أن تصطحبنا، لا لا يوجد أي أمر اعتقال، يعني أمر الاعتقال ولا شيء، ما بس فقط جنديين جاءوا إلى البيت.
0: كنا ليل الوقت
1: صلاة المغرب،
0: نعم،
1: حتى الوالد كان يصلي المغرب، وبعد ما صلى المغرب لبسوا اصطحبه فأخذوه إلى سجن فورتو في مدينة كرن. طبعا في هذا الوقت احنا بالنسبة لنا هذا الأمر كان يعني جدا يعني مفزع، لكن مع مرور الزمن بالنسبة لنا يعني بعد ما رأينا حوادث كثيرة وما آلت إليه التي الآن، يعني كان ربما يعني هين يعني. لا، والجبهة الشعبية في البداية يعني هذا هو هذا الممنهج، أخذوا أولا أخذوا القائد محمد مرانت وسجنوه في كرن،
0: نعم، ويعتبر من أول معتقل قام من مجموعة يعني المدرسين والوطنيين. هذا
1: هو اعتقل، يعني التحرير تم في 24/5،
0: نعم،
1: تمام،
0: 91، نعم
1: 91، وهو تم اعتقاله في 17/7/91، نعم، في أقل من شهرين،
0: أقل من شهرين،
1: 50 يوم، تمام. فشوف الآن كيف الاضطهاد الممنهج أو القتل بالبطء. أخذوا القائد محمد مرات واعتقلوا في مدينة كرن، نعم. ونحن كأسرة أو كغيرنا من أصحابه وأصدقائه والمدينة كلها متعودين على الاعتقالات في أيام إثيوبيا في السبعينات،
0: نعم،
1: يعني الواحد يعتقل ثم يتم محاكمته، يأخذ حكمه ويخرج أو يعدم، يعني حتى كان يعني في إعدامات،
0: نعم.
1: ف يعني قلنا خلاص، يعني الآن اعتقلوه حيحاكموه، تمام. مر 10 شهور بالضبط، في 14/4/92 اعتقلوا خيرة المعلمين والشيوخ والدعاة 8 من المدينة، ونقلوهم يعني اعتقلوهم يعني ودهم سجن أسمرة كالشري،
0: نعم.
1: وفي نفس الليلة نقلوا القائد محمد مرانت والدي إلى نفس السجن،
0: نعم. إذن القائد كان موجود في كرن حتى 92، يعني
1: أيوة 10 شهور كان موجود في كرن. موجود في
0: مدينة. نعم. وكنتم تزوروه؟ هل قابلتوه في تلك الفترة؟
1: لا ما كان يسمحوا لنا الزيارة، لكن يعني نودي الغداء، يعني تودي الأكل يستلموا منك،
0: نعم.
1: مرة شفناه في صلاة العيد، يعني مشينا وصلينا العيد وبعدين من جوكو فجينا هناك
0: في 91، الكلام ده في نص سنة الاعتقال،
1: نعم. مشينا وقاعدين نتفرج من خارج السجن، طبعا السجن فورتو صغير، فأخرجوهم في صلاة العيد في ساحة وصلى بهم صلاة العيد. هذه اللي بس هذه الوحيدة اللي شفناه نظرا، لكن كنا بس نودي الأكل أو الغداء ظهرا لأنه يعني البيت قريب من السجن. تم نقله إلى أسمرة، في أسمرة أيضا كنا نزور السجن وندي هدايا أو مثلا ملابس أو أي شيء هو يطلبه من الداخل نرسل له،
0: نعم، عن طريق بالمراسلة،
1: نعم. تجي في الباب الرئيسي من السجن وتسلم الشيء اللي هو طلبه أو اللي أنت عايز ترسله، وهو بعدين يكتب لك قصاصة صغيرة وصلني،
0: نعم.
1: على سبيل المثال أنا آخر شيء أدخلته لوالدي قبل أن غادر إريتريا، يعني في الزيارة التي قبلها كان طلب مني أبريق ودوء، فآخر زيارة قبل أن أغادر إريتريا بيومين أدخلت أبريق ودوء،
0: يا سلام،
1: نعم. فمثل هذه الاحتياجات اللي ما توجد في السجن يطلبها بندخل لي إياها. طبعا هذا الكلام في أكتوبر 94،
0: نعم أكتوبر 94.
1: أكتوبر 94 أنا زرت السجن من باب الرئيسي، أرسلت له أبريق وأرسل لي الرسالة أنه استلم،
0: نعم.
1: وبعديها أخواني كان يشوفوا يعني يزور الوالد إلى 97، إلى أن تم إخفاؤه هو والثمانية اللي كانوا معاه في السجن. وبعديها طبعا 94 المعروف الاعتقال
0: يعني المدرسين
1: والمدرسين في 24 ديسمبر 94،
0: نعم. جميل. إذا آخر مرة يعني كان في تواصل مع الوالد تقريبا 97، نعم، 97 عن طريق إخوانه كان التواصل معه. طيب أستاذ عبد الرحمن، ماذا قيل لكم عن أسباب الاعتقال؟ هل هناك أي معلومة وصلتكم لماذا تم اعتقاله؟ نحن عارفين في ظل النظام الاستعمار القاضي مرانت كان رجل وطني وكان منادل وكان كما ذكرت كان أحد الفدائيين وكان منظمين لهذا الجهاز يعني يعني هناك في مبرر واضح للاعتقال فعلا وده استعمار ما في شك.
1: لا وبعدين كان يعرض على المحكمة
0: نعم
1: ويتوجه إليه التهم ويحاكم يعني كان في قانون 15 يوم تحقيق
0: نعم
1: وبعدها محكمة تعرض التهم والأدلة ويتم محاكمته في السنة الأولى في أيام سهل سلسة حكم بالسنة وخرج
0: نعم
1: وفي الثانية حكم بخمس سنوات لكن خرج قبل أن يكمل
0: أربع سنوات تقريبا عمل
1: من ثلاثة ونص
0: نعم. خرج 77 مع تحرير المدينة
1: نعم.
0: في فترة الاستعمار الأسيوي كنت تزوروه يمكن تكون صغير بالتأكيد
1: لا كنت صغير لكن كان صغير نعم.
0: نعم. ماذا عن الوالدة ماذا عن الأقرباء
1: لا كان يزوروه نعم. أسبوعيا والوالدة تجلس معه وتتحدث معه
0: نعم.
1: ويسأل عن أخباره وتسأله عن أخباره يعني وتجيب له كل ما يلزمه يعني نعم. لكن في أحد
0: النظام الحالي
1: في أحد من النظام الحالي لا توجد تهمة تمام ولا يوجد سبب خاصة أنه هو منادل زي يعني الجبهة الشعبية هي فصيل منادل لتحرير إريتريا وهو كان رجل منادل فإيش اللي يخلي هؤلاء الناس يعتقلون يعني إحنا بالنسبة لنا يعني هذا السؤال هو موجه لأسياس أفورقي لأنه إحنا وصلنا كل المؤسسات ما في حد يعني تبنى هذا الأمر أو ما في حد رد علينا وبالتالي يعني هو رأس الهرم هو المسؤول هذه الإجابة لماذا اعتقل وما هي تهمته وما هو السبب لا أحد يعرف والإجابة عند رئيس هذه المجموعة الحاكمة أسياس أفورقي.
0: جميل. إذن المستمعين الأكارم معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن محمد مران تنصور ونجل النجل الأكبر لعميد المعتقلين في إريتريا. إذا كان لديكم أي استفسار يمكن اتصال بنا على الرقم 94198377. الزميل برهان يمكننا نطلع فاصل ونعود لمستمعينا الأكارم. أستاذ عبد الرحمن حقيقة لدينا الكثير من الأسئلة لكن دعنا نقول ما هي الأعمال التي قمتم بها منذ اعتقال الوالد لفتح هذا النظام مطالبة بإطلاق سراحي. طبعا نحن نتحدث عن القاضي والشيخ محمد مرانط وطبعا هناك لدينا آلاف المعتقلين في إريتريا حتى منظمة العفو الدولية تحدث 2012 تحدث عن 10,000 ما لا يقل عن 10,000 معتقل اليوم ربما يزيد العدد بكثير. إذن كيف كان تحرككم؟ أنت طبعا كنت عشت خارج إريتريا ونعرف أنه لديك أنشطة طبعا بالتأكيد وعندكم فعاليات كيف يعني تصير هذه القضية وأسرتم حتى الآن؟
1: طبعا بالنسبة لتسلسل الأحداث أو تطور الأحداث يعني في الأول يعني كان في على مستوى وجهاء المدينة أو على مستوى أهالي كان في الذهاب إلى الجهات المعنية والسؤال عن مصير هؤلاء المعتقلين
0: نعم.
1: نعم. في مدينة كرن ما لا يعني كل الأجهزة الموجودة سواء الشرطة والأمن ومكتب المحافظ لا أحد فيهم يعرف يعني كل من تسأله يقول لك إحنا لا علم لدينا تمام. وجهاء المدينة يعني هذا طبعا هذا الكلام بعد اعتقال الثمانية في 94
0: نعم.
1: وجهاء المدينة مشوا ذهبوا إلى مكتب أسياس واستفسروا
0: نعم.
1: لا نستطيع أن نقول طالبوا استفسروا يعني الحكومة عادة يعني يمكن أن ترى أنها تعتقل أفراد من المواطنين لكن نحن نريد أن نعرف ما هي الأسباب ولماذا وهل سيحاكم وكذا. وحينها أساس قال لهم يا أخي هذا الملف عند وزير
0: الأمن
1: لا وزير العدل أي أيامها كان أعتقد لم تخن الذاكرة علي سيد
0: نعم كان وزير الداخلية وزير الداخلية
1: أعتقد وزير الداخلية نعم.
0: نعم. على سيد كان وزير الداخلية قبل ما يكون وزير خارجية نعم.
1: نعم أيوه وزير الداخلية. وشوف الملف عند
0: علي سيد.
1: علي سيد. ذهب عند علي سيد عبد الله وقال لهم خلاص أنا حارض عليكم وبعدين قال لهم يا أخوة إنه الحكومة رأت إنها تعقلهم.
0: نعم.
1: الحكومة عارفة إيش بتعمل. و
0: في أي سنة ده؟
1: ده في 92 93.
0: نعم.
1: هذا يعني أقصى ما تم بذله يعني في الداخل. يعني لأنه واحد من المعتقلين ديل واحد من المعتقلين الآن لا أريد أن أذكر اسمه يعني قابل أخوه ما أعرف إيش الشكل اللي قابل فيه هل بوساطة أو هل برشوة فتم استدعائه وتم تغريمه ب3000
0: نقفة
1: بر
0: بر يعني في ذلك الوقت نعم
1: 3000 بر وتمت ووقع على وثيقة إنه لا يعود هذا الأمر وغيرها أيضا بعض الناس لما يسألون أنت يعني أنت هل حريص على المعتقل أكثر من الدولة إذا تكرر هذه المحاولات مرة ثانية ستلحقه بمثل هذه الإجابات
0: نعم يعني تهديد
1: نعم. علني فكان شيء يعني حاجتين مثلا الأولى إنه يعني إنه أول شيء أنت أي حد تسأله أي جهة تسأله أي مكتب تسأله يقول لك لا أعرف فما تعرف أنت تتوجه وين الشيء الأمر الثاني أيضا في كان إشاعة أحيانا إشاعات مختلقة من بعد سلسته
0: المخابرة
1: والله حيحاكموه ولكن أنتوا إذا عملتوا كذا وكذا ممكن يعذبوه ممكن كذا فالناس كانت تنتظر المحاكمات أو تنتظر يعني فهذا في الفترة إلى 97 هذا الذي حصل أما بعديها أيضا كان في خوف وكان في لأنه أنت يعني أنت تتوقع أنه مناضل زي والدي القاضي محمد مرانت تتوقع مكافأته يعني فتجد انه فجأة عكس ذلك اعتقال فهذه صدمة يعني هذه صدمة عشان نسحى منها وعشان نطالب وعشان كذا اخذت وقت بعدين لا تنسى الظروف اللي احنا كنا عايشينها في احد الاستعمار الاثيوبي ظل القهر والاضطهاد يعني ايضا ما كان عندنا النفس والاستعداد انه نسال ونطالب ونتحرك هذه كل العوامل ساعدت الى 2010 انه ما يكون في تحرك قوي مطالبه علنيه تقدم للمؤسسات الدوليه لم يكن موجود يعني لانه هذا الامر يعني الخوف وحسابات كثيرة
0: هل كان البعض من الأسرة باقيا في إريتريا ربما كنت من الناحية الأمنية تخاف على الأسرة الموجودة في داخل إريتريا يعني أنت بالتأكيد خرجت بدري وكان ممكنك تتحرك طبعا وتفعل القضية يمكن أنت وآخرين
1: الله يجزيك الخير هذا أيضا ذكرتني لأنه أنت عارف النظام الآن يعني أحيانا ممكن يعتقلوا الأم
0: نعم صحيح
1: نعم ممكن يعتقلوا
0: الأخ الأخت الابن
1: نعم هذا أيضا كان من الأشياء اللي كانت أول ما طلعت تمنعك عن الكلام لأنه وهذا الأمر حتى الآن ممارس يعني الآن اللي إذا الجندي هرب من الجيش مباشرة يأتوا للبيت ويعتقلوا الأم وممكن تدفع غرامة الآن هذه السنة يعني صار اللي الابن إذا هرب من الجيش يعتقلوا أبوه وأمه أوكي ولا إذا كان في القرى في المزرعة لا يسمح له الزراعة أنت الآن عارف الآن موسم زراعة لا يسمح له بالزراعة ولا يسمح له بالعلاج ولا يسمح له لأولاده في الدراسة يعني هذا تتخيل فعني هذه الأشياء أيضا جزاك الله خير كانت لكن لما جاء الربيع العربي وتذكر الآن حراك اللي كان صار في أوروبا وفي أمريكا بعد الربيع العربي وشفنا الأنظمة تتساقط أعطانا أمل وتخيلنا أنه أيضا سيسقط مصيره يعني فأنا من بعدها من بعد الربيع العربي 2011 بدأت أكتب في الإنترنت وفي اليوتيوب ويعني أطالب علنا
0: نعم
1: وبعدها بدأت يعني بدأت المنظمات الدولية تتصل بي وتأخذ المعلومات وتوثقها فتقرير منظمة العفو الدولية حوالي 30 صفحة عن المعتقلين ذكر والدي بالاسم وقال إنه هذا واعتقال محمد مرانت كانت بداية
0: الاعتقالات صحيح
1: في إريتريا في 2015 رسميا الأمم المتحدة اللجنة المسؤولة عن الإخفاء القسري كتب يعني خاطبت وزارة الخارجية الإريترية بالإفصاح عن مصير المعتقل القاضي محمد مرانة. لم يأتيهم الرد. نعم. ويعني أيضا المنظمات منظمات الدولية تستطيع أن تطالب بوالدي لأنه في الأيام الأولى كان معروف. كان مسجون في كرن وكان مسجون في أسمرة, معناته أنتوا المسؤولين عنه, لأنه ما بعدهم في عدد 24 الحكومة الإريترية تنفي. لكن لا يستطيعون أن ينفون اعتقال أو إخفاء الوالد القاضي محمد مرانة. فعلى مستوى المؤسسات الدولية هذا أقصى ما عملنا وهذا أقصى ما نعمله. أما بالنسبة على المستوى التوعية والسوشيال ميديا, فأنا على المستوى الشخصي بذلت جهد كبير والحمد لله. يعني الآن قضية يعني ليست مؤسسات هناك وليس أي يعني الشعب أو الجماهير ومحبي الوالد هم اللي سموه حميد المغيبين.
0: نعم.
1: والآن أصبح رمز للمغيبين.
0: صحيح.
1: ولما يقال عميد المغيبين هو مرانت.
0: نعم. نعم. وحتى طلع الكتاب طبعا عنه, مرانة الشيخ القائد, قصة كفاح وسجون واختفاء طبعا للمؤلف عبد الفتاح الفكي. فما في شك أن يعني الوالد فعلا هو عميد المعتقلين, ونحن طبعا يعني ماذا نقول, يعني تأثر في ذلك النظام وطني على يعني قياب الثلاث عقود ونصف. أستاذ عبد الرحمن, ماذا عن أبناء السجناء والمفقودين الذين يعيشون أيضا التجربة نفسها؟ يعني البعض بيقول لماذا لا تشكلون اتحاد أو رابطة أبناء المعتقلين بحيث يكون لكم الصوت مسموع وتتحركوا بشكل جماعي؟ هل جاءت فكرة كهذه جاءتك؟
1: بشكل عام أنا أيضا أوجه رسالة من خلال هذا البرنامج, إنه أهالي المعتقلين, كثير من أهالي المعتقلين يعني متباطئين أو لا يقاوم,
0: لا يتحركون,
1: لا يتحركون.
0: نعم. بالمطلوب يعني
1: بالمتاح.
0: نعم.
1: لأنه يعني يقول لك يعني إيش حنسوي, إيش حيعمل. والبعض أيضا ما زال عنده مصالح في إريتريا, أهله موجودين كذا. أنا الحمد لله الآن لم يبقى لي أحد في في في
0: إريتريا.
1: في إريتريا, ولذلك أتكلم بكل أريحية, لأنه أسرتي الآن موزعة في العالم. اثنين في سويسرا وواحدة في السويد وواحدة في القاهرة.
0: نعم. كم أبناء المعتقل؟
1: أخواني أنا خمسة إحنا.
0: نعم.
1: فاثنين في سويسرا وواحدة في السويد وواحدة في القاهرة وواحد في ماليزيا وواحد في استراليا. فلم يبقى لنا أحد في
0: إريتريا,
1: يعني حد قرابة مباشرة يعني يمكن يتعرض للاضطهاد. لكن فمن هذا الباب أيضا أعذر بعض الأسر, لكن بعض الأسر ما عندهم أحد في إريتريا, فالمفروض يتحركوا ولا يستصغروا. أو يعني أي يتحرك, يعني إحنا المطلوب مننا إنه نبذل الجهد و أقصى ما عندنا. فياريت أنه أبناء المعتقلين وأهالي المعتقلين يعني لا يسكتوا ويقدموا أكثر ما يعني أبسط ما أقصى ما يستطيعون ويعرفوا, لأن هم أفضل من يعرفون بالمعتقل
0: بالتأكيد. نعم. نعم.
1: يعني زي عنا مثلا عبد الفتاح خليفة جزاه الله خير لما تواصل معي يعني أعطيته أقصى ما عندي من المعلومات. وأعطيته الناس اللي ممكن يفيدوه في هذا الأمر, والحمد لله تم
0: تأليف الكتاب.
1: تأليف يعني. الكتاب. نعم.
0: أستاذ عبد الرحمن, أيضا هناك حادثة طبعا جريمة, حقيقة جريمة يعني مؤلمة فعلا, ما في أوصاف لها, اللي هي يعني حسب ما نقلت التلفزيون زيت بالسويد في 2003 تقريبا, هناك تحدث عن حادثة مؤلمة, حادثة إعدام حوالي 150 سجينا في 18 و19 يونيو 1997.
1: نعم.
0: هل سمعتم بهذه الحادثة؟ وهل أثرت فيكم؟ وهل راودتكم شكوك؟
1: سمعنا بهذه الحادثة, ولكن ليست موثقة أو يعني ما شيء يؤكد عليها.
0: نعم.
1: وخاصة أنه مرات بين فترة وكل فترة بيطلع سجين.
0: نعم. من الذين يعني من ذكروا في هذه المذبحة أو شملتهم؟
1: هل التاريخ؟
0: التاريخ كان في 1997 حسب القناة. نعم. لأن القناة الإريترية مستقلة الزيت اسمها. نعم. كان موجود يعني في السويد. نعم.
1: فإحنا ما زال عندنا أمل إنه ممكن جزء منهم يكون أحياء. تمام. واللي استشهد منهم نحسبه شهيدا عند الله.
0: نعم.
1: وإن لكن يعني هذا النظام ممكن يعني إذا صفاهم لا يستبعد. لأنه أنا مرات لما أتساءل مع نفسي أقول يا أخي والدي كان مناضل كيف يتم معاملته بهذا الشكل؟ لكن ثم لما أتذكر معوقي التحرير الذين تم ذبحهم
0: في ماي حبار، نعم
1: في ماي حبار مباشر يعني على وضح النهار، فقط لأنهم طالبوا بحقوقهم يعني بأمر من إسياس، هم فقط كانوا يتظاهرون، يعني كانوا يعني أطرافهم مبتورة، كانوا يمشون زحفا في طريق
0: مصور
1: الأسمرة،
0: نعم.
1: تم تصفيتهم. هذه لا يستطيع أحد أن ينكرها. فأيضا مرات عندما يعني أقول في نفسي حديث النفس وأقول يا أخي هذا الشعب جمال يا أخي، ليش لما في كرم خاصة ليش ما قاوموا، ليش ما طلعوا مظاهرات؟ أيضا أتذكر هذه الواقعة أقول والله يا أخي شعب كان حكيم وعاقل لأنه وفاهم،
0: نعم.
1: مع من يتعامل. وبالمناسبة يعني إحنا في كرن يعني بتوجيهات من الشيوخ وكذا الشعب تعامل مع الشعبية كحكومة. في 77 كنا نتعامل معهم كند. كند مثلا القادة أبو بكر في 77 أو في الفترة اللي كانوا فيها السنة اللي قاعدوا فيها اللي كان مسؤول الآن لا تحضرني اسمه ناداه وقال لي يا أخي سيدنا قادة أبو بكر،
0: نعم.
1: قال له يا أخي أنت عمل لنا إزعاج، إذا ما يعجبك ألحق أولادك،
0: أخرج من البلد،
1: أخرج من البلد. إذا ما يعجبك ألحق أولادك. قال لي أسمع أنت إذا ما لم يعجبك أنت اللي تمشي بلدك. قال لي أنا إذا مشيت السودان بلدي، إذا مشيت بركة بلدي، قعدت هنا بلدي، أنت اللي إيش اللي جايبك هنا؟ تمام. لكن نفس الشيخ في يعني الآن عشان نخرج من الموضوع، لكن في اجتماع من الاجتماعات قال لوجهاء المدينة قال لهم يا جماعة 97 والآن مختلف، نحن الآن هؤلاء الجماعة حكموا وأنا أتعامل معهم كحكومة. طبعا هذه في مسألة المعاهد، في مسألة المعاهد اللي كانت يديرها الشيوخ، وهي كانت المنفذ الوحيد للتعليم. فالشعب كان يتعامل معهم كحكومة، لكن هم لم يتعاملوا مع الشعب كحكومة، وإنما تعاملوا معه كبلطجية
0: وفئة أو حزب يعني، نعم.
1: وفي أحسن
0: جزء، نعم.
1: وفي أحسن الأحوال يعني في أحسن الأحوال تعاملوا معه كأنهم في الغابة في الجبال، يعني تصفيات ميدانية سمية، نعم. هذا الذي واجهنا،
0: نعم. إذن أستاذ عبد الرحمن، مستمعين الأكارم، معنا نجل الشيخ والمناضل الوطني الأستاذ والقاضي محمد مرانة نسور. مستمعين الأكارم، سيكون لدينا جزء آخر أيضا باللغة الإنجليزية. أبقوا معنا. أستاذ عبد الرحمن، يمكن نختم هذا الجزء باللغة العربية. مصير المعتقلين أو المعتقلين أصبحوا سياسيين والوطنيين أمثال القادم مرانة يعتبر رقم من الصعب تجاوزه. ماذا لديكم من رأي في حالة تغيير أو تغيير هذا النظام، زوال هذا النظام؟ كيف تتعاملون مع هذا الملف؟ هل لديكم رؤية واضحة؟
1: صراحة أنا عندما أرى مع نفسي هو العمل على هذا الملف هو المفروض يكون الآن، هو المفروض يكون رافعة، هو يكون العمل عليه هو الآن، إنه يجسد الظلم الموجود، تمام، وهو يكون رافعة ودافع لأن الناس يعني تثور. لأنه ما بعد إذا زال النظام يعني حتدخل في مسألة مثلا صفحة جديدة،
0: نعم، العدالة الانتقالية
1: والأمور المهمة الكثيرة،
0: نعم.
1: فهو الآن المفروض الآن هو اللي يتم العمل فيه.
0: نعم، جميل. إذن زميل برهان، سوف ننتقل إليك الآن للحديث باللغة الإنجليزية. سعدنا مستمعينا الأكارم مع الأستاذ عبد الرحمن محمد مرانة نسور، وشكرا لك الزميل الأخ عبد الرحمن، شكرا لك. وأبقى معنا، سوف نجري معك لقاء آخر باللغة الإنجليزية.

عند النخل ورحيت حيك واختي مسكرة ليخ كما سحلاتي فقنت يتيب الأوت كالسلام ليتي صحينا بريم